小时候是多么多年，而是上午时候我们在屋子里摸那条，摸那条去了，那边嘛，只是个阿拉老板，一路还摸出去那么干上，他还摸不起来。أنا في الوقت اللي هي فات فاتن إياها أتحمل وبصير بعرف هني ما، for example بكمورك أي حنكة، أو بلوجا بيتانكا، بلوجا أتحمل وبصير سلوك نجمعك، ولا لا بس، نيت على فاية منتو كامرو بيت بس ترى جبا مورو سلوك أفتادو، إذا ما كان سوما ده، إذا بس جاره أو

عندي 6 أولاد وزعمري ما يديك أحساب سوزوسي برمتيني سوزيستان بسوات ونسات وزع المرض نترال المرض نترال شرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سام أتحان مرض سيرا هنا فير قاتل إيه فات فاتن إيه أتحان مرض سيرا بعرض نلما for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانغا بلوغا أتاهم مروسة سيروك نجمكا ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مروسة نجمك أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا برسي جاري